0: النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف العرب والعجم والإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جده يا ربي شرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة أقم الصلاة ارحمني ويرحمكم الله صلوا فرضا الله أكبر

الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا عبد السلام فحينا ربنا بالسلام وأرسلنا جنة الأرسلين تبركت ربنا وأطمع على طيب الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أرضى لما قضيت ولا ينفع جد منك جد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله والحمد لله ولا شكر ولا الحمد لله. الحمد لله بالعالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير إليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى عظمة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجركم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اكتب السلامة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والوزاد والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. أطمي عليهم الأرض وحول عليهم السفر. اللهم يسر سفرهم ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودما مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Baiklah pendengar di mana saja Anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab siaran Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas ada Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Adrian beserta saya Aryan Diupara mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke studio.